0: الزين. حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح.
1: راديو منانوكاف.
2: أكيد المسكي لست رزنا رينكافي.